0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي ما ساعود
2: شي زمانغونا مي سبتمبر بشتني انيتي مي مرسوق وللاكوت سيالرلوني اوالينغاني سيقنارسيلوني وللوكوت ارفينرپينغاسوني كونواكولو سي زمانيكي اسانغاتينيقارپو انوراكو يا 6 سكوند موت ميتيرت 14 تونغانو تسوكاسو سيقارتاسا
1: بير اوسيكتن فور نوك
2: توستاي دن 17 سبتمبر ايفوليا دي امي فورميداي رينوير افترميداي سولريت وير dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.
3: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her